قال الله تفاجئني وشوي من غمه صبر روحي كلمة كلمة لأمي مرحمة كلمة لأمي مرحمة تفاجئني وشوي

حبيت فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تايه البلدان ويا حنين الاصدق يا حنين دام القريب يا لمي ما بنتي العيد وبقات لي ايام يا حنينه تبيتي.

طماط يضل زاجي وشحال من غمة صبر روحي كلمة كلمة لأمي مرحبا كلمة لأمي مرحبا تفاجئي وشحال

تصديق نحن دام القريب يا لويلة بدي العيد وبقات ايام يا الحنينة تديك يا وجيب او القلب جروح يا احبابي وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة وزارة

الوهنة فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تايب البلدان ويا الحنين على صديق نحن دامك قريب يا لمي ما بدي العيد وبقات ليام يا الحنين تديك يا وجيب أو القلب جروح يا أحبابي ويزعل